سلوكسن كم متشنكة تنقى من الساكل أنا متشنكة ورطو يدا وشم إلا أنت مهوية ولا إنسانين